الاشكال في العجني نفسل لوخو لا لا الاشكالي كان شورتو لا لا الاشكال في العجني نفسل لوخو لا لا الاشكالي.